0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه:
1: تتحول أذربيجان إلى مركز القوة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: وحديث آخر تحت عنوان: من النصر إلى العودة الكبرى. وحديث آخر تحت عنوان: بناء علي خان جوانشير.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه: تتحول أذربيجان إلى مركز القوة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. يعتبر الموقف الجغرافي العام لأذربيجان ومواردها الطاقية وبنيتها التحتية المتطورة ودورها المتزايد في العلاقات الاقتصادية على المستوى الإقليمي من العوامل الرئيسية التي تعزز إمكانيات بلادنا الاقتصادية، يوثق وقوعها على مسارات النقل والطاقة التي تربط آسيا بأوروبا. موقف أذربيجان ليس فقط كمصدر للطاقة بل التقاطع اللوجستي والترانزيتي. يؤكد البنك العالمي في تقاريره على أن أذربيجان تعتبر الممر الأوسط والاتصالات الرقمية وتوسيع علاقات النقل الدولي أحد اتجاهات أولوياتها. إن مجال الطاقة من الاتجاهات الهامة التي تزيد من أهمية اقتصاد أذربيجان على المستوى الإقليمي. كان تصدير النفط والغاز من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لبلادنا. إلى جانب هذا، يتم تنفيذ المشاريع الجديدة في اتجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحديث البنى التحتية للطاقة. يعتبر تفصيل إمكانيات النقل اللوجستي مؤشرا آخر للقدرة الاقتصادية لبلادنا. من وجهة نظر هذه، يعد تطوير خطوط السكك الحديدية والطرق البرية والمواني والمراكز اللوجستية من العناصر التي توسع الإمكانيات الترانزيتية لأذربيجان، الأمر الذي لا يساهم فقط في زيادة العائدات الترانزيتية بل يوفر ظروفا جيدة لتوسيع علاقات البيزنس في المنطقة. شكل نمو الناتج الداخلي العام لأذربيجان في عام 2025 1.14%، وأن النمو في القطاع النفطي وغير النفطي شهد تراجعا بالمقارنة مع العام المنصرم. يدل هذا التطور على أن تقليص التبعية لعائدات النفط والغاز ورفع الإنتاج يكسب أهمية خاصة لأجل تغطية الدور الاقتصادي لبلادنا على المستويين الإقليمي والدولي. إلى جانب هذا، يعتبر مستوى الدين الخارجي من المؤشرات الرئيسية التي تعكس الاستدامة الاقتصادية. يكتسب المستوى المنخفض للدين الخارجي لأذربيجان مقارنة مع إنتاجها الداخلي العام أهمية كبيرة من أجل حفظ الاستقرار المالي وتنفيذ السياسة الاقتصادية بوتائر سريعة. تدل كل هذه المؤشرات على أن القدرات الاقتصادية لأذربيجان ليس فقط مرتبطة بإمكانيتها الحالية بل موقفها الاستراتيجي وأفاقها الاقتصادية وبنيتها التحتية للطاقة والنقل. إن الدور الاقتصادي المتزايد لأذربيجان على المستويين الإقليمي والدولي من المسائل أكثر اهتماما على ضوء حفاظ بلادنا على استدامتها الاقتصادية وتشكيلها المسارات الجديدة للتنمية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه: تتحول أذربيجان إلى مركز القوة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها من النصر إلى العودة الكبرى. تستمر أعمال إعادة البناء واسعة النطاق التي تزيل آثار الحرب وتقيم الأحياء السكنية فوق الإنقاض في قرباغ وزنغازور الشرقية. لا يمكن تقييد نتائج النصر المحقق في حرب 44 يوما الوطنية باستعادة وحدة أراضي بلادنا، لأنه تقع أمامنا مهمة هامة وطويلة الأمد المتمثلة بإعادة الحياة إلى الأراضي المحررة وضمان عودة الناس إلى ديارهم الحبيبة. لتحقيق هذه الأهداف يتم تحديث البنى التحتية للطرق والطاقة في قرباغ وزنغازور الشرقية، إلى جانب بناء المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات. تظهر محل الأحياء السكنية التي كانت تختار ببالنا المدن والقرى المدمرة في السابق. تحولت الأحياء السكنية الجديدة التي يتم بنائها على أساليب هندسة المدن الذكية والقرى الذكية إلى إحدى الركائز الأساسية للعودة الكبرى. تدل التصريحات التي تم إلقاؤها في اجتماع مجلس وزرائي في 24 سبتمبر الماضي والمكرس لمشاريع موازنة الدولة لعام 2027 على أن هذه العملية ستستمر في الفترة القادمة بوتائر سريعة. لا تزال إعادة بناء قرباغ وزنغازور الشرقية والعودة الكبرى وتكامل المناطق المحررة اقتصاديا من أولويات قصوى للدولة. شهد الاجتماع أيضا تقديم المشاريع الاستراتيجية الجديدة والبرنامج الحكومي الثاني حول العودة الكبرى التي تشمل سنوات 2027 و2030 إلى رئيس الدولة. يدل هذا على أن عملية إعادة البناء لا تشمل فقط عام 2026، على عكس هذا يتركز الاهتمام في المرحلة القادمة على توسيع البنى التحتية وتسريع الإسكان وتكامل قرباغ وزنغازور الشرقية مع النظام الاقتصادي للبلاد بشكل فعال. تظهر الأرقام مدى هذه الأعمال. تم لحد الآن ضمان عودة النازحين السابقين إلى 47 حيا سكنية، 10 مدن و3 قصبات و34 قرية. يعيش ويعمل ويدرس أكثر من 93,000 شخص في تلك الأراضي. جرى تخصيص أكثر من 25 مليار مانات من ميزان الدولة لإعادة بناء قرباغ وزنغازور الشرقية بين أعوام 2020 و2026. من المقرر تخصيص 3,400,000,000 دولار للسنوات الثلاث اللاحقة. لا يتم تخصيص هذه الانفاق لتمويل المشاريع البنيوية وحدها، بل يساهم في توفير الجو الاقتصادي الجديد في قرباغ وتوسيع إمكانيات الطرق اللوجستية وتعزيز الضمان الطاقي وبناء البنية التحتية الاجتماعية وتوفير الظروف الجيدة لعيش الناس فيها بشكل مريح. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها من النصر إلى العودة الكبرى.

شلون بكم؟ أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه بناخ علي خان جوانشير. يرتبط وضع الحجر الأساسي لخانة غرباخ وتحول مدينة الشوشة إلى عاصمتها باسم بناخ علي خان، الذي ينحدر أصله من عشيرة جوانشير، وهي من أكبر عشائر غرباخ، ولعبت سنوات طويلة دورا هاما في الحياة الاجتماعية الاقتصادية للمنطقة.

ارتفاعها 1500 إلى 1600 متر، وبدأت أعمال بناء القلعة واستمرت حتى أواخر القرن 18. أعلن بنا حليخان شوشة عاصمة ثقافية لخانة قرباخ في عام 1752 وجاء